كناك هنيلك ما انت تاست ما انت نخت خب خلاكتي كنا تخم نمشتون إنشا هنتو مركناك تساكي كي براكي واسا تهي مركناك

0: يتمنى كوتي كوجو سبونسر سوبر نكات نيو كاتو قرا كينيانو كما حكالي انت بخنياني كونا سوتي بقين تونك
1: اكا يا تاوينا كما وقت يا تا